اسمع الكل اللي بندق وين فيكتور تزوري ذات الكل دكا المارج اللي يجيب لسام الشارطة لليو تا مايسترو فينشنسو شابارا الدق لنا الباندا سانغيتانو تا الهامروم بلسام تا المارج اللي يجيب لسام فالنتينا تا مايسترو ريموند فانيك.

Ben Max من أقول لك المارج اللي جيب لثم أهنة الكورونا تصير ماست إفانا تارد عليكم إسا لنو ماريا بامبينا كوروناتا تمايسترو إمانويل بوجيا.